مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصداقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد الثالث عشر سبتمبر 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت أنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. وموضوعنا اليوم هو حين يتحول الرئيس العربي إلى ملك، لماذا يتحول بعض الرؤساء العرب أو كلهم إلى ملوك غير معلنين؟ في عدد من الدول العربية الانتخابات ليست آلية لتداول السلطة، بل طقس سياسي يستخدم لإضفاء الشرعية على حكم قائم مسبقة. وهذا ليس رأيا شخصيا، بل تحليل يتكرر في تقارير أو في تقارير منظمات دولية ومراكز أبحاث سياسية، ويمكن للمستمع أن يتحقق من ذلك عبر مصادر موثوقة. الانتخابات كإجراء شكلي لا كآلية ديمقراطية. في كثير من الحالات تكون الانتخابات محسومة مسبقا عبر التحكم في اللوائح الانتخابية، مراقبة من أجهزة الدولة تستخدم فيها أدوات الدولة الإعلامية والأمنية، تقصى فيها المعارضة الحقيقية فتصبح النتيجة معروفة قبل يوم التصويت، ويخرج الرئيس بنسبة تشبه نسب الملوك لا نسب المنافسة الديمقراطية. الرئيس يتحول إلى رمز أبدي. بعد الفوز يبدأ الرئيس في بناء صورة الحاكم الأب، فيعامل كأنه فوق النقد، فوق المحاسبة، فوق المؤسسات، فتظهر لغة جديدة، فخامة الرئيس، جلالة الرئيس، سيد البلاد. للرؤساء المنتخبين شبكات الولاء التي تحمي الكرسي لرئيس لا يحكم وحده، بل عبر شبكة من رجال أعمال مسؤولين ومسؤولين كبار، قادة أمن ورؤساء جماعات وبلديات، لملايين لبرلمانيين بلا كفاءة. هؤلاء يحصلون على امتيازات مقابل الولاء. فيصبح النظام شبكة مصالح لا يمكن تفكيكها بسهولة. البرلمانات الضعيفة كما ذكرت بدقة، في بعض الدول يدخل البرلمان أشخاص بلا مستوى دراسي وبلا خبرة سياسية، بلا كفاءة أخلاقية، وهذا ليس صدفة بل جزء من منظومة تجعل البرلمان ديكورا لا سلطة له، فيمرر كل شيء دون نقاش ويغطي على الفساد بدل محاربته. وهناك الخوف من التغييرات أو من التغيير. الرئيس يبقى في الحكم لأنه يخشى المحاسبة بعد الخروج، يخشى فتح ملفات الفساد، يخشى أن ينهار النظام الذي يحميه، لذلك يتمسك بالكرسي بكل قوة ولا يتركه إلا بانقلاب أو بثورة شعبية أو بصفقة خروج آمن إلى دولة صديقة. وهذا السيناريو تكرر في عدة دول عربية خلال العقود الماضية. لماذا يهرب بعض الرؤساء بعد سقوطهم؟ لأنهم يدركون حجم الأموال التي نهبوا، يعرفون أن الشعب سيطالب بمحاكمتهم، يخشون المحاسبة الدولية، ويكونون قد جهزوا ملاذا آمنا قبل سنوات. دولة تستقبلهم، حسابات بنكية، استثمارات، جنسيات لأبنائهم. هذا ليس تحليلا نظريا، بل واقع موثق في حالات عديدة، ويمكن للمستمع أن يبحث عنها في مصادر موثوقة. المشكلة ليست في الأشخاص فقط، بل في النظام السياسي الذي يسمح للرئيس بأن يتحول إلى ملك، وللانتخابات التي تتحول إلى مسرحية، وللبرلمان أن يصبح غرفة تصفيق، وللثورة العامة أن تصبح غنيمة. الشعوب العربية لا تطلب المستحيل، تريد فقط دولة تحترم عقلها وصوتها ومالها ومستقبلها. حين يتحول الوطن إلى ملكية خاصة، والشعب إلى خدم، والسلطة إلى غنيمة تنهب بلا خجل، كيف يتحول الرئيس المنتخب إلى مالك للوطن؟
أولا تزوير الإرادة الشعبية عندما تكون الانتخابات مجرد واجهة، يصبح الرئيس ممثلا لنتيجة معدة مسبقا، لا يخضع للمحاسبة ولا يشعر بوجود شعب اختاره أصلا، وهنا تبدأ أول خطوة نحو تحويل الدولة إلى ملكية شخصية. ثانيا السيطرة على المال العام. في بعض الدول المال العام يعامل كأنه حساب شخصي، خزينة خاصة، مصدر تمويل للعائلة والمقربين، فتختفي الحدود بين مال الدولة ومال الرئيس، وتصبح الثروات الوطنية في يد شخص واحد أو مجموعة صغيرة. ثالثا تتحول المؤسسات إلى أدوات طاعة أو إلى أدوات طاعة المؤسسات التي يفترض أن تحمي الشعب. القضاء، البرلمان، الأجهزة الرقابية، تتحول أدوات توقيع غرف تصفيق واجهات شكلية، وبذلك يفقد الشعب آخر خطوط الدفاع عن حقوقه. ليس الرئيس لا يحكم وحده، بل عبر شبكة من رجال أعمال ومسؤولين كبار وقادة أمن برلمانيين بلا كفاءة كما قلنا. هذه الشبكة تحصل على امتيازات مقابل الولاء، فتدافع عن الرئيس أكثر مما يدافع عن نفسه. وهناك تحويل الشعب إلى رعايا. حين يصبح الوطن ملكا للرئيس، يتحول الشعب إلى رعايا، خدم، عبيد، سياسيين لا يحق لهم الاعتراض ولا المطالبة بحقوقهم ولا حتى السؤال عن المال العام. الزور والفساد والسلب والنهب. كيف تعمل المنظومة؟ الزور، تزوير الانتخابات، تزوير الأرقام، تزوير التقارير، تزوير الإعلام، كل شيء يعاد تشكيله ليخدم صورة الحاكم الأبدي. الفساد ليس سلوكا فرديا بل نظاما. عقود تمنح بلا منافسة، مشاريع تنفذ بلا وجود، مناصب تعطى بلا كفاءة، قوانين تفصل على المقاس. السلب والنهب يحدث عبر تحويل الأموال إلى الخارج، إنشاء شركات وهمية، الاستيلاء على الأراضي، تهريب الثروات الطبيعية، منح الامتيازات للعائلة والمقربين. النتيجة، الوطن يصبح ملكا للرئيس، والشعب يصبح عبيدا بالقوة، والكرسي يصبح أقوى من الدولة نفسها. لماذا لا يسقط هذا النوع من الرؤساء إلا بالعنف أو الانقلاب؟ لأنهم بنوا شبكة مصالح تحميهم. سيطروا على الجيش والأمن، أمسكوا بالمال العام، أضعفوا المعارضة، وأغلقوا كل أبواب التغيير السلمي. لذلك حين ينهار النظام ينهار دفعة واحدة، ويهرب الرئيس إلى دولة كان قد جهزها مسبقا لاستقباله. عندما تزور انتخابات يزور كل شيء بعدها، وعندما يسرق صوت الشعب يسرق ماله ويسرق مستقبله ويسرق الوطن نفسه. الشعوب لا تطلب المستحيل، تريد فقط دولة لا تباع ولا تنهب ولا تدار كأنها ملكية خاصة. وفي عالم يفترض أن تكون فيه الشعوب هي مصدر السلطة، تحول بعض الحكام إلى سادة على أوطانهم، وكأن الأرض وما عليها إرث عائلي، لا دولة لها شعب وحقوق. في اللحظة التي يزور فيها صوت المواطن يزور معها كل شيء، تزور الحقيقة، تزور العدالة، وتزور كرامة الإنسان. يصبح الوطن غنيمة تقسم بين المنتفعين، والمال العام خزينة مفتوحة لا يعرف أحد أين تبدأ ولا أين تنتهي. وتتحول الدولة إلى مزرعة خاصة تدار بمنطق القوة لا بمنطق القانون. الفساد لا يعود حالة فردية، بل يتحول إلى منظومة كاملة، شبكة متشابكة من المصالح، من الأيدي التي تمتد إلى الثروات، من القرارات التي تصنع في الظلام، من المناصب التي تمنح لمن يصفق لا لمن يستحق. وحين يختلط المال بالسلطة يصبح الشعب آخر من يسأل أو من يسأل، وآخر من يسمع، وآخر من يحسب له حساب. يدفع إلى الصمت، يدفع إلى الخوف، يدفع إلى أن يعيش في وطن لا يملكه، تحت حكم لا يختاره، وفي واقع لا يستطيع تغييره.
هكذا شيئا فشيئا يتحول الرئيس المنتخب إلى مالك للبلاد، ويتحول الشعب إلى عبيد بالقوة، تسلب حقوقهم، تنهب ثرواتهم، وتقمع أصواتهم، يصبح الكرسي أثقل من الوطن وأقوى من المؤسسات وأعلى من القانون. وحين يسأل المواطن أين ذهبت أموالنا، أين ذهبت ثرواتنا، أين ذهبت أحلامنا، لا يجد إلا الصمت، صمتا يغطي على سنوات من السلب والنهب والفساد الذي أكل الأخضر واليابس. لكن الحقيقة تبقى واضحة مهما حاولوا إخفاءها، لا وطن يبنى على الزور، ولا مستقبل يصنع على الفساد، ولا شعب يقبل أن يعيش عبدا في أرضه. الشعوب قد تصمت لكنها لا تنسى، وقد تنتظر لكنها لا تستسلم. وحين يأتي الوقت يكون صوتها أقوى من كل الكراسي، وأعلى من كل الجدران، وأصدق من كل الشعارات. وهكذا بعد كل هذا الزور وكل هذا الفساد وكل هذا السلب والنهب، يبقى السؤال معلقا في الهواء: إلى متى يمكن لحاكم أن يسرق وطنا كاملا ويظن أن الزمن سيقف احتراما لكرسيه؟ إلى متى يمكن للمال العام أن يعامل كأنه ميراث عائلي، وللشعب أن يعامل كأنه عبيد في أرضهم؟ لقد حاولوا أن يخفوا الحقيقة، أن يغطوا الشمس بغربال، أن يكمموا الأفواه، أن يزرعوا الخوف في كل زاوية، لكنهم نسوا شيئا واحدا: أن الشعوب حين تظلم لا تموت، بل تتراكم في داخلها نار لا تطفأ، لا تطفأ. الكرسي الذي ظنوه أبديا هش أمام كلمة حق، والقوة التي بنوها على المال والنهب تنهار أمام لحظة وعي، والسلطة التي صنعوها بالزور تتبخر حين ينهض الشعب ويقول كفى. لا أحد يستطيع أن يملك وطنا إلى الأبد، ولا أحد يستطيع أن يحول الناس إلى عبيد إلى الأبد، ولا أحد يستطيع أن يهرب من التاريخ، فالتاريخ لا ينسى، والشعوب لا تغفر، والزمن لا يحمي من خان الأمانة. قد يطول الليل لكن الفجر يأتي دائما، وحين يأتي لا يبقى في الساحة إلا من كان صادقا مع وطنه، أمينا مع شعبه، نظيف اليد والقلب. أما الذين جعلوا الوطن ملكا لهم فسيبقون مجرد ذكرى سوداء في صفحات يعرف الجميع أنها كتبت بالزور والفساد والنهب. في النهاية يبقى الوطن أكبر من كل من حاولوا سرقته، وأقوى من كل من ظنوا أن الكراسي تخلد أصحابها. قد يزورون، قد ينهبون، قد يكدسون الأموال، قد يحولون الشعوب إلى عبيد بالقوة، لكنهم لا يستطيعون أن يسرقوا ذاكرة الناس، ولا أن يحموا وجعهم، ولا أن يطفئوا غضبهم حين يصل إلى حدة الأخير. كل ما بنوه فوق الزور يسقط، وكل ما جمعوه فوق الفساد يتبخر، وكل ما ظنوه ملكا لهم يعود إلى أصحابه الحقيقيين، إلى الشعب الذي صمت طويلا لكنه لم يمت، وانتظر كثيرا لكنه لم ينسى. التاريخ لا يرحم، والزمن لا يحمي، والكرسي لا يدوم. وحده الوطن يبقى، وحده الشعب يبقى، وحدها الحقيقة تبقى. وحين يأتي اليوم الذي تفتح فيه الأبواب المغلقة، وتكشف فيه الملفات التي خبأوها، ويسأل كل واحد عما فعل، لن تنفعهم القوة، ولن تنفعهم الأموال، ولن تنفعهم الدول التي هربوا إليها. سيبقون مجرد فصل مظلم في كتاب طويل، كتاب كتبه شعب لم يقبل أن يعيش عبدا، ولم يسمح أن يتحول وطنه إلى ملكية خاصة. وهنا في هذه اللحظة نغلق حلقتنا، لكننا لا نغلق القضية، لأن القضية ليست حلقة حلقة إذاعية، بل حياة كاملة، وطن كامل، شعب كامل، ينتظر فقط أن يعاد إليه ما سرق منه، وأن يسمع أخيرا صوت العدالة وهي تعود إلى مكانها الطبيعي. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسهامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالي من كندا، وسيكون معنا البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورساي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا، والدكتور محمد محمود الصادق استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر،
وسيكون معنا المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. والدكتورة فاطمة علي إبراهيم حصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومة صحة أو دبلوم صحة نفسية من جامعة تكساس من مصر. وستكون معنا من العراق الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل. وستكون معنا الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم النفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية دائما من مصر. وستكون معنا من لبنان الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وستكون معنا الأستاذة حسناء إسماعيل علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

مالك هو مالك اشترى وجرالك ظنيتي راسي خالد وانت الزوالة ما دامت العاد ولا ورتها شداد اخرها القبر.

انتظار الأستاذ زين. أبدأ مع الدكتورة. لحظة لحظة، أريد أن أرى أين الصوت هنا لو سمحتم.

0: كما قلت في انتظار المدرب العالمي الأستاذ زين، نبدأ مع الدكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة فاطمة، مرحبا. أهلا
1: وسهلا بحضرتك،
0: مساء
1: الخير والنور والأمل عليكم جميعا.
0: مرحبا أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة، تفضلي أستاذة.
1: شرفني وسعدني أكيد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أسباب التفكك الأسري. أهلا بحضرتك. أسباب التفكك الأسري،
0: نعم.
1: تعد الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي تشكل داخلها البناء النفسي والاجتماعي والقيم للفرد، ولذلك فإن استقرارها يمثل أساسا مهما لاستقرار المجتمع. ولا يحدث التفكك الأسري عادة بسبب عامل واحد، بل نتيجة عدة عوامل، منها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية. أول سبب من أسباب التفكك الأسري هو ضعف التواصل بين أفراد الأسرة، وهو من أهم أسباب تفكك الأسرة. فعندما يقل الحوار تتراكم المشكلات وسوء الفهم والمشاعر السلبية. ثاني سبب للتفكك الأسري هو الخلافات الزوجية المستمرة. الخلافات الطبيعية يمكن التعامل معها بالحوار والتفاهم، لكن استمرار النزاعات وتحولها إلى نمط دائم من الصراخ والاتهامات والانتقاد بيضعف استقرار الأسرة. ثالث سبب للتفكك الأسري هو الإدمان الرقمي والتكنولوجي. أصبحت الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي جزء أساسي من الحياة، إلا إن الإفراط في استخدامها بيقلل التعامل المباشر بين أفراد الأسرة. قد يجتمع أفراد الأسرة جميعهم في مكان واحد، وكل شخص منشغل بعالمه الرقمي. رابع سبب للتفكك الأسري هو الضغوط المادية والأزمات المالية. من العوامل اللي بتزيد التوتر داخل الأسرة، خصوصا عند ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء إدارة الموارد، فإن التخطيط المالي والتعاون بين أفراد الأسرة يساعد على الحد من تأثيرها. خامس سبب من أسباب التفكك الأسري هو الضغوط النفسية والقلق. تؤثر الضغوط النفسية المستمرة في طريقة تعامل الإنسان مع الآخرين، قد تجعل الشخص أكثر عصبية وأقل قدرة على الحوار الهادئ، وعدم حصول الفرد على الدعم المناسب بيزيد من التباعد بين أفراد الأسرة. سادس سبب للتفكك الأسري هو الإهمال في الاهتمام بالأبناء. بيحتاج الأبناء إلى اهتمام عاطفي وتوجيه وحوار وشعور بالانتماء. لا يقتصر الإهمال على عدم توفير الاحتياجات فقط، بل يكون إهمال عاطفي يتمثل في عدم الاستماع للأبناء وتجاهل مشاعرهم. فالأبناء يشعرون بالوحدة والرفض ويبحثون عن مصادر بديلة للدعم. سابعا، العنف الأسري بجميع أشكاله، وهو من أخطر العوامل التي تهدد تماسك الأسرة، سواء عنف جسدي أو عنف لفظي أو عنف نفسي أو عنف اقتصادي. فالعنف بيهدم الثقة ويخلق الخوف ويضعف الشعور بالأمان. ثامنا، سبب غياب القدوة الصالحة لتعليم الأبناء. عندما يفتقد المنزل القدوة الإيجابية في الاحترام والمسؤولية والحوار وضبط الانفعال، قد يجد الأبناء صعوبة في اكتساب أنماط صحية للتواصل، لأن سلوك الوالدين رسالة تربوية مستمرة بالنسبة للأبناء. تاسعا، الفجوة الثقافية. القيمة قد تظهر في الفجوة الثقافية، لأن القيمة عندما بتختلف بصورة كبيرة بين أفراد الأسرة حول التربية والمسؤولية والعلاقات وطريقة الحياة، تحدث فجوة بين الأجيال وتنشأ صراعات متكررة. عاشر سبب هو الأنانية وضعف المسؤولية. فإن الأسرة بتحتاج للتعاون وتقاسم المسؤوليات والشعور بأن مصلحة الأسرة مصلحة مشتركة، لأنها من أهم ركائز التماسك. وأخيرا، يجب التعامل المبكر مع المشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات والذهاب. في حالة عدم التعامل مع المشكلات البسيطة، يمكن الذهاب إلى مستشار أسري وزواجي للدعم والمساعدة في حل المشكلات قبل أن تتفاقم الأمور. وأخيرا أتمنى لكم حياة سعيدة مستقرة في ظل جو أسري مليء بالاحتواء والأمان والحب. وشكرا جزيلا لحضرتك على حسن الاستماع.
0: أتمنىها لك أنت كذلك. هناك مشاكل كثيرة وعديدة جدا لهذا التفكك الأسري، ومنها أيضا العائلات التي لا تترك الأبناء يعني يعيشون حياتهم في هدوء وفي طمأنينة وسكينة، وهناك الماديات التي طغت يعني في هذا الزمن على كثير من الأشياء. ومع للأسف الشديد هذه المشاكل فعلا ليس عندنا نحن فقط، بل هنا كثيرة وكثيرة جدا أيضا في الغرب. يعني هنا من يتزوج شهر أو شهرين ويطلق، أو سنة أو سنتين ويطلق عندهم أبناء. هذه والله أصبحت ظاهرة عالمية يعني في جميع الأوطان، رغم أنهم يعني عقدوا القوانين، قوانين الطلاق وغيره، ويعني فرضوا أموالا كثيرة أو نفقات كثيرة على الزوج وعلى كذا. رغم هذا يعني لم يغير شيء، بل ازداد. على أي، أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة، موضوع في غاية الأهمية. موعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء المقبل إن شاء الله. دكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلوم صحة نفسية من جامعة تكساس، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لحضرتك ومستمعيني الكرام، تحياتي لكم جميعا.
0: بك.

0: معنا الآن الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية، دائما من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا. أهلا
1: بحضرتك أستاذ كريم.
0: مرحبا أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقات. تفضلي أستاذة. أرسل
1: حضرتك تحياتي. أعزائي المستمعين، وأخرجكم من دائرة العلم والدروس الخصوصية إلى الإبهار في شباك الشك عندما يختنق الحب بالهيبة. أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في مساحة جديدة تجمعنا بكم عبر هذا الأثير. هل تساءلتم يوما كيف يمكن لمشاعر الحب الدافئة والاهتمام الجميل أن تتحول تدريجيا إلى قفص من الشك والتحقيق المستمر في علاقتنا الإنسانية؟ هناك خيط رفيع جدا يفصل بين الغيرة الناتجة عن الاهتمام وبين الشك الذي يحول بيت الزوجية من سكن وأمان إلى ميدان الاتهام ومحاكمة لا تنتهي. اليوم نسلط الضوء على شخصية قد تكون موجودة في بعض البيوت، وهي الزوج الشكاك المعروف بالإيطالي سوسبيتوزو. تحليل المشكلة بين الاهتمام المرضي وسوء الحظ. فهم سلوك الزوج والشك بيتطلب الغوص في جذور هذه الشخصية، حيث ترتبط تصرفاته بعوامل نفسية ماضية وديناميكيات محددة ودوافع سلوكية ونفسية. هنا الشك المستمر لا ينبع في الغالب من تصرفات الطرف الآخر، بل هو انعكاس لعدم الإيمان الداخلي وخوف مفرط من الفقدان أو الفشل أو تجارب سابقة لم يتم التعافي منها. دائرة المراقبة والتحقيق المستمر بيتحول الشك هنا من مجرد فكرة إلى أسلوب حياة، بيتضمن المراقبة الدقيقة للحركات، مراجعة الاتصالات، تفسير الملاحظات العابرة بأسوأ الاحتمالات. هنا النزيف العاطفي بيعيش شريك الحياة تحت وطأة هذا الشك، مما يرفع حالته من الإجهاد النفسي، مما يضع في لغة الحوار ويستنزف المشاعر الصادقة. استراتيجيات العوامل مع الرجل الشكاك، حرفيا 4 محاور أساسية لمواجهة هذا التحدي النفسي الأسري. رحب طبيعة الإجراء الهدف من وضع حدود واضحة ومشاركة المعلومات بوضوح بدون خوف. 2 التواصل الهدوئي، تجنب العصبية أثناء ردود الأفعال، حرفيا أكثر ركز هنا على العقلانية لمنع تصعيد الموقف وتفكيك حالة الاتهام. التلقائية لتعزيز الثقة الذاتية والاحتفاظ بمساحة من السلام الداخلي وعدم تقليل الذنب وعدم تقبل الذنب. طلب الدعم المتخصص بمعنى اللجوء إلى استشاريات زواجية ونفسية لاستعادة التوازن النفسي والعاطفي. وختام المستمعين الأعزاء، الحياة الزوجية لا تستقيم إلا على قاعدة صلبة من الثقة والمودة، والشك ليس دليل قوة بل حرص، بل هو غبار بيحجب رؤية الجمال. إذا كنتم تخوضون هذه التجربة فافتحوا باب الحوار الصريح، ولتكن الحقيقة والاستشارة النفسية هما الطريق لنزع أوهام الخوف وإعادة الدفء والأمان إلى قلوبكم. دمتم بخير ودامت بيوتكم عاملة بالثقة والسلام الداخلي. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أستاذي ممكن سؤال لحضرتك؟
0: لي أستاذة تفضلي، مرحبا.
1: ما رأيك في الرجل الشكاك؟
0: ما رأيي في الرجل الشكاك؟ والله كما قالت الأستاذة فاطمة قبلك، يعني من التفكك الأسري حتى هذا المشكل الشك، الشك وهو يعني منعوت للمرأة أكثر من الرجل. والشك يأتي ليس أن تكون المرأة أو الرجل بشكاك شكاك، ولكن هناك بعض التصرفات التي تصدر من أحد الزوجين يعني هي التي تدفعهما أو تدفع أحدا إلى الشك أحدا منهم.
1: أستاذي أنا بسؤال محدد، يعني إيه رأيك في شخصية الرجل الشكاك؟
0: الرجل الشكاك يعني هذا مريض يجب أن يرى الطبيب نفساني. أنا أحاول أشرح لك يعني الشك من أين يأتي. يأتي من كثرة الحب مثلا، من الغيرة، من الشك كما قلت في بعض التصرفات المتعمدة التي يعملها الزوج أو الزوجة، هنا يبدأ شيئا من الشك. لكن الثقة إن شاء الله غالبة، وهذا حظ الشيطان في قلوبنا وفي قلوبنا الجميع. أنا لست شكاكا بالمناسبة. نعم
1: أستاذي أنت متحيز للرجل.
0: لا لا لا، هذه أنا متحيز الحقيقة. سنسمع الدكتور، ربما سيعطينا الدكتور محمد محمود بعد قليل ربما يعطينا بعض النصائح أو بعض الأدوية على هذا الشك لنقولها للمستمعين. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة، كانت هذه موضوع مهم جدا وهو موضوع الشك والشكاكين، ويعني ختمناه بشيء من الضحك. أشكرك أستاذتي الفاضلة الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وحفظنا الله وحفظك من الشك. شكرا جزيلا لك.
1: شاو أستاذ.
0: شاو أستاذة.

0: عندك.
1: أنا الآن أستاذ سميرة موسى بعلبكي، مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمام في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذ سميرة، مرحبا.
2: مرحبا أستاذ عبد الصمد.
1: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقة، تفضلي أستاذة.
2: شكرا كثير، يسعد أوقاتكم جميعا مستمعينا الأعزاء على أثير راديو بلاك أوت وبرنامج أحد الصداقة، وتحية تقدير للأستاذ عبد الصمد. مع بداية الموسم الدراسي والأنشطة التأهيلية بتعيش كتير من العائلات حالة من الصراع الداخلي لما بيجي وقت إرسال طفلنا من ذوي الهمام للمدارس أو متلازمة داون إلى المركز المتخصص. القرار مش بسيط، بين الخوف من الانفصال، القلق على طريقة التعامل معه، وبين الأمل أنه يطور مهاراته. اليوم حابين نحكي بكل شفافية عن تجربة الذهاب للمراكز، شو بيحسوا الأهل والأطفال، شو هي الإيجابيات والسلبيات، وليه المعاملة بالحب هي البوصلة الوحيدة للنجاح. مستمعينا الكرام، المشاعر بهيدي المرحلة بتكون مختلطة جدا. من جهة الأهل في شعور بالذنب أو الخوف من أنه الطفل يتضايق أو أنه المركز ما يفهمه مثل أمه، ومن جهة الطفل في قلق من البيئة الجديدة وصعوبة بالابتعاد عن أمان البيت. الإيجابيات، المركز بيوفر بيئة أكاديمية وتدريبية متخصصة بيساعد الطفل على التفريغ الحسي، وبيفتح له مجال للدمج مع أكرانه وتطوير استقلاليته. السلبيات والتحديات، أحيانا بتمكن السلبيات لما بيتحول المركز لبيئة جافة بتتعامل مع الطفل كحالة أو رقم، أو لما يغيب التواصل الشفاف بين الكادر والأهل، وهيدا الشيء بيزيد من توتر الطفل وتقوس سلوكه. وهون بيجي الجوهر الحقيقي، التأهيل بدون حب ما بيصنع معجزة. أطفالنا بيمتلكوا بوصلة عاطفية حساسة جدا، بيعرفوا فورا مين عم يتعامل معهم بتأدية واجب، ومين عم يتعامل معهم بشغف وحب صادق. المركز الناجح هو اللي بيجعل الحب أساس لبرامجه. الاستقبال الدافئ، الابتسامة والحضن بيسحبوا الخوف من قلب الطفل من أول دقيقة. والشراكة مع الأهل، الأهل مش مجرد دافعين أقساط، الأهل هم الشريك الأول، لازم يعرفوا كل خطوة ويكملوا بالبيت نفس لغة الحب والتشجيع. مراعاة الفروق الفردية، التعاطف مع مشاعر الطفل يوم بيروح زعلان أو تعبان وأعطائه المساحة ليرتاح. ورسالة الختامية لكل أم وأب عم يجهزوا طفلهم للمركز، خففوا عن حالكم الشعور بالذنب. خطوتكم هيدي هي دايما دافع حب حتى لتمكين طفلكم. اختاروا المكان اللي بتحسوا فيه بالأمان الإنساني قبل الكفاءة الأكاديمية، وكونوا عين طفلكم وسنده. وللمربين بالمراكز

0: معنا الآن المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ زين، مرحبا.
1: سلام الله عليك أستاذ الفاضل، سلام الله على الحاضرين والسامعين متابعي برنامج الصداقة الكرام، أحد جديد متجدد بالخير بالبركة بالأمل والتفاؤل يجمعنا بإذن الله تعالى.
0: يجمعنا وإياكم بالخير والبركة إن شاء الله. أهلا وسهلا بك أستاذي الفاضل، وصلت في الوقت، ما يعني كان السفر متعب ربما أو طويل.
1: نعم سيدي، الأعمال هي لا ترحم أبدا ولا تتأجل.
0: نعم نعم، معليش، تفضل أستاذ. أهلا وسهلا بك.
1: كون الأعمال هامة يا سيدي، وحضوري في برنامج الصداقة بالنسبة لي هام جدا، سأسلط اليوم يعني من خلال المشاركة أوضح ما جرى ويجري في شمال وشرق سوريا، خاصة تضاربت الأنباء والأخبار القادمة هنا وهناك، والبعض يحاول إشعار نار الفتنة، فأوضح اليوم بناء على معلومات وصلتني من أهل المنطقة. دعني أقول أبدل يعني المعلومات التي حصلت عليها موثقة، وقبل دخول اليوم إلى برنامج الصداقة كنت أتواصل مع بعض المعارف والأقارب في السويداء وأيضا في حلب ومدينة عفرين وعين العرب في الشمال السوري. أبدأ اليوم من الشمال السوري أستاذ الفاضل، وعندما نقول شمال سوريا لن أقول الشمال السوري، سأقول شمال سوريا، يعني عرب، يعني كرد، يعني تركمان، يعني أشور، عديد القوميات، عديد الطوائف، يعني باختصار يوجد تنوع قومي وتنوع طائفي، فسيفساء سورية على مدى أكثر من 5000 عام هم موجودين. ما حدث يا سيدي، يعني هناك كثير من المشاكل حدثت في اليومين الماضيين، وعلى السوشيال ميديا أصبحت المشاكل كوارث. بدأت القصة عندما أقدم أشخاص مجهولين لم نعرف من هم بإطلاق الرصاص على شخص كردي يعمل ضمن لواء الحسكة، يعني هو كان ضمن لواء الحسد ضمن قسد، عاد إلى مدينته كوباني أو عين العرب، تعرض للقتل، نزل آلاف من الإخوة الأكراد في الشوارع تظاهرة لرفض القتل، وبدأ يعني بدأ البعض يحمل من المحرضين، طبعا يحمل الأمن العام مسؤولية ما جرى ومسؤولية قتله، بدأ البعض برمي الحجارة على قسم للأمن العام. بنفس الوقت أستاذ الفاضل بدأ يتصاعد التوتر داخل قسم الشرطة وداخل قسم الأمن العام داخل السجن تحديدا. أقدم السجناء على الشغب، على حرق أثاث أقمشة داخل السجن، على حرق أسرتهم، امتدت ألسنة اللهب إلى القسم كامله، يعني كامل القسم احترق. هذا ما شاهدناه في وسائل السوشيال ميديا هو صحيح، أن القسم كامل احترق. ورواية الأصدقاء يا أستاذي، يعني دعني أقول أن قوات الأمن تعاملت مع الشغب المجتمعي وراعت العوامل الإنسانية والسياسية وحتى السياق المحلي، والحمد لله يعني أنبأوني منذ قليل أنه صباح اليوم قد اجتمع وفد من الوجهاء من الأعيان من المتنفذين هناك مع وفد حكومي، بدأوا بنقاش الموضوع، بدأوا بمراجعة الكاميرات، بدأوا باستماع إلى شهادة الشهود، حتى بالنتيجة نعامل المسيء إلى يعني نعاقبه على إساءته ونعود

0: إلى مبدأ ترسيخ التعايش السلمي إلى حل الأزمة سريعا، والحمد لله هي أزمة مؤقتة بدأت تتحلحل سريعا في هذا اليوم، يعني دعني أقول قمتها وذروتها في يوم واحد في عدة ساعات، ثم انفضت وعادت الناس إلى بيوتها، عادت الناس إلى أذهانها إلى عقولها، حتى الذين خرجوا في التظاهرات في اليوم الثاني واليوم خرجوا بتظاهرة سلمية جدا وتعاملوا باحترام مع الجميع. هذا موضوع مهم جدا. هو للأسف كان هناك دعني قد تم استشهاد عدة نزلاء في السجن بسبب هم مظلومين بسبب هذا الحريق. قام السيد مظلوم عبدي هو قائد قوات سوريا الديمقراطية سابقا، هو حاليا مستشار الجمهورية مستشار الرئاسة، قام بزيارة مشفى الكوباني والاطلاع على حالة الجرحى هناك والناس المصابين. المهم الموضوع تم ضبضبته، تم لفلفته، تم الإحاطة به، تم استيعابه، هذا ما وصلني إلى الآن والحمد لله. فكل ما يشاع في وسائل التواصل عن حالات وحالات قتل وإبادة وإلى آخره، الغرض منها إشعال نار الفتنة، هؤلاء الصفراويين كما أحب أن أسميهم الخفافيش الذين يعملون في الظل. هذا في الشمال والحمد لله انتهت على خير. أما في الجنوب أستاذي هناك الجرح، لا يعني هناك جرح كبير جدا، السوري يحارب السوري، هناك من يرمي النار على الحطب، وكما أقول الغصة قائمة والجرح ينزف، ما زال السوري يحارب السوري والإسرائيلي يتفرج ثم يقصف يرمي. هنا اليوم قصف في ريف دمشق صباح هذا اليوم، يعني للأسف عادت بعض الاشتباكات على الحدود التماس بين الفصائل الموجودة في السويداء والأمن العام. أتمنى من الله لكل الأخوة في الجنوب أيا كان انتمائهم السياسي والحزبي والديني، يا جماعة طاولة الحوار لنا جميعا، والبيت يسع الجميع، البيت لدينا في سوريا نحن نقول في غرفة للمعيشة وفي صالون كبير، الصالون الكبير هو يسع الجميع والجميع يستطيع النقاش ويستطيع إبداء الرأي. حاولت التواصل مع الكثيرين هناك، البعض من الأصدقاء هناك من الطرفين من جهة الأمن العام ومن جهة الفصائل المسلحة في السويداء، وعدوننا خيرا، وعدوننا أن يبذلوا قصارى جهدهم. حاولنا أن نسافر إلى هناك لكن الطريق مقطوع حاليا. أستاذ الفاضل ما جرى في الشمال والجنوب أوازنه مع يعني هذين مشهدين لهما غصة، أوازنهما مع مشهدين ومع مشهد في أول يوم لانعقاد جلسات مجلس الشعب. أول يوم لانعقاد كان يوم أحد بالمناسبة، حضرت هناك في أمام البرلمان في دمشق وعدت سريعا للمشاركة في برنامج الصداقة. هناك اختلفنا، اجتمعنا من كل الأطياف كل المحافظات السورية، كان كل الفسيفوس قوميا وعرقيا وإثنيا كان هناك اجتماع لنا، اختلفنا وتصاعدت نقاش وصرخنا وتناقشنا واختلفنا واتفقنا وإلى آخره، لكن بالنتيجة جميعنا كنا نريد المصلحة العامة، لكن كل منا يريد يعني يريدها بطريقته، اختلفنا على الطريقة لكن متفقين على الهدف. لكن بالنتيجة ما زلت أنا كمدرب مع الصحفي مع المعلم مع مدير المدرسة مع الجميع أمد يدي إلى الجميع، وهناك الكثيرين من سوريا من أصحاب الوعي مدوا أيديهم، يا جماعة طاولة الحوار من جديد تسع الجميع، يجب أن نختلف، وأؤكد على نقطة، يجب أن نختلف، يجب أن نستوعب، يجب أن نكون حريصين وهادئين. ودائما ما أقول أنا لست في صف أحد، أنا دائما ما أصنف نفسي يا جماعة أنا لست مع الحكومة، أنا في صف المعارضة، لكن أناقش عبر الطرق الديمقراطية والطرق الدبلوماسية. هناك تجاوزات في مؤسسات الدولة لا ننكرها، هناك بعض المخالفات، لكن كما أؤكد دائما في منبر الصداقة ليست بالكبيرة وليست بالعظيمة، هناك يعني في أشياء إيجابية وفي أشياء سلبية، والمتابع للمشهد السياسي بسوريا نلاحظ أنه منذ سنة ونصف إلى الآن المسؤولين وخاصة الحكوميين في وزارة الخارجية والرئاسة لم يهدأوا أبدا. هناك في اليوم وزير الخارجية التركي في سوريا، البارحة كان لا أدري من كان يسافر، ما قبل كان مسؤول أممي هنا، الجميع نشيط جدا. فإذا هناك نشاط جدا، هناك نشاط في مكافحة تجار المخدرات، مكافحة اللصوصية، هناك نشاط كبير جدا جدا لمؤسسات المجتمع المدني في سد هذه الثغرات الطائفية والقومية. إذا هناك من يعمل، هناك نقاط إيجابية كثيرة يجب تدعيمها، على الأقل أن لا نكون مصدر للمشاكل، على الأقل أن نمد يد الجميع، على الأقل أن نستمع للطرف الآخر المختلف عني. هكذا بهذه العقلية وهي موجودة الحمد لله نستطيع يعني أن نصغي للآخر، نستطيع أن نسد ونطفئ نار الفتنة النائمة، والحمد لله رغم وجود بعض الأمور وبعض الثغرات هنا وهناك، لكن أصحاب العقول وأصحاب ما أسميهم الواعين للمشهد بشكل عام الذين وفقهم الله يريدون مصلحة سوريا هناك يسيطرون على الوضع. كلنا يجب أن نكون يد واحدة ضد من؟ ضد الفساد نعم، ضد مشيخات الفساد في سوريا التي تنشأ هنا وهناك، نعم، ضد المقصرين، نعم، ضد السرطان الصهيوني الذي يتمدمد ويرسل قذائفه كما قلت اليوم في ريف دمشق، البارحة في ريف القناطرة ما قبل هو يسرق مياه درعا. وأؤكد يا جماعة اليوم من المحافظ وأرسلنا عدة برقيات إلى محافظ القناطرة ومحافظ درعا، هناك سرقة ممنهجة للمياه في مدينة درعا، بدأ يعني كانت تنقطع المياه عدة أيام أصبحت الآن أكثر، السبب هو سرقة الينابيع والأنهار الموجودة هناك. يجب أن نكون واعين أكثر، العدو في الخارج وليس في داخل، هو في خارج بيتنا السوري وليس في الداخل. بعض الصفراويين في الداخل ربما مجندين ولا يدرون أنهم مجندين، ربما هم يعني يظلموننا ولا يدرون. يجب أن نراعيهم بكل الأحوال وكل الأوقات، هم سوريين، نمد يدنا للجميع هكذا يا سيدي، رغم كل الصعاب نستطيع تجاوز الأزمة والحمد لله نتجاوزها. وأقول من جديد عبر منبر الصداقة، نحن بخير، رغم كل ما يشاع هنا وهناك نحن بخير، رغم غلاء الأسعار، واليوم قد ارتفعت نسبة المحروقات 40%، يعني يوجد استياء شبه عام بين الناس أنه أي غرض يرتفع سعره يوجد استياء، لكن الحمد لله الناس واعيين متفهمين، المشاكل قليلة، الحركة الاقتصادية رغم بطيئها لكن الحمد لله بتطور. أقول نمشي خطوة للأمام ليست كبيرة لكن الحمد لله ثابتة. من جديد أؤكد عبر منبر الصداقة نحن بخير، تحياتي لك أستاذ الفاضل، لكل الحاضرين والسامعين، لكل من يعمل من أجل بناء سوريا، لكل من يذرف قطرة عرق قطر الدم في هذه المرحلة الصعبة جدا. تحياتي.
1: أهلا وسهلا بك أستاذي الفاضل، أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات وعلى هذه المعلومات، ونتمنى السلم والسلامة والخير لسوريا ولإخواننا في سوريا. الحمد لله انتهت تلك الجرائم بخير وعلى خير. أما بالنسبة للأنشطة فهي أنشطة دائما يعني ممتازة ودائما تعطي أكلها. أما بالنسبة للمحروقات أستاذي الفاضل فهنا تجاوزت السقف، يعني فاتت السقف، تجاوزت يعني كثير الحدود، ما وصلت إيطاليا أو بعض الدول الأوروبية إلى هذه الأثمنة التي
0: نعم يعني مرتبطة بالشأن العالمي. هي نعم سيدي
1: العالمي، إيران وأمريكا وغيرهم، يعني هؤلاء ما يصنعون إلا الدمار والتدمير منذ القدم. على أي نتمنى الهداية للجميع إن شاء الله. أستاذي الفاضل أشكرك جزيل الشكر، وسوريا دائما بخير وأنتم بخير. المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وتحية خاصة للأستاذة مديحة وللصغار وكل الأهل في لبنان. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أستاذ الفاضل، موعدنا الأحد القادم من جديد. أؤكد نحن بخير رغم كل ما يجري، نحن بخير بإذن الله
1: إن شاء الله. الله يعطيكم الخير يا رب. الثالثة وأربع دقائق بتوقيت إيطاليا، في دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكاو تأتي في السماء كوريو إيطاليا دازور سانك مينوت وزي توجور على الكود دي ليميسيون عرب الصداقة سو راديو بريكاو تأتي ناسيونا توران إيطاليا sono le 15 5 minuti senti sempre l'ascolto di una trasmissione a Sadaqa Radio Blackout senti nazionale Torino Italia.

الآن الدكتور محمد محمود الصادق استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا. ألو، نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور محمد، نتمنى أن يعود إلينا بعد قليل، سنحاول التواصل معه مرة أخرى.

0: عاد إلينا الدكتور محمد محمود الصادق استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: مرحبا دكتور، كيف الأحوال؟
1: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله.
1: كيف أحوالكم؟
0: والله الحمد لله. كيف أحوال مصر؟ في حر أم الجو معتدل؟
1: الجو حر لكن يعني متحمل وجميل يعني برضو.
0: تماما.
1: مصر مهما حصل إحنا راضيين يعني.
0: الحمد لله، هذا أمر الله. الله هنا ما زال
1: مصر المحروسة يعني.
0: هنا متقلب شوي لكن
1: أم الدنيا.
0: قالوا لنا في مصر أم الدنيا، نعم. قالوا لنا في المغرب حار جدا، 45 درجة.
1: نعم نعم نعم، الحر الجو في كل العالمنا يعني أصبح ملتهب.
0: الحمد لله.
1: ولكن اللي بيرطب الجو لقاء مع حضرتك ومع
0: الله يحفظك يا رب. والله
1: الإذاعة الإيطالية.
0: والله من ينشط الجو هو أنت دكتور، معنا دائما والمستمعين مبسوطين الحمد لله. اهلا وسهلا،
1: تحياتي لك والى
0: يبارك فيك
1: الاخوه والاخوات المستمعين والمشاهدين لحضرتك.
0: اهلا بك دكتور، مرحبا. تفضل دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي إلى مستمعي ومستمعات الإذاعة الإيطالية، أسعد الله مساءكم. من الغلطات المشهورة للناس اللي هم شالوا الغدة الدرقية وبيحصل لهم شد عضلي وتنميل إنهم بياخدوا كالسيوم، لأن الكالسيوم بناقص. لكن في غلطة في هذا العلاج. ما هي هذه الغلطة؟ حكايتنا مع ست مصرية اسمها مدام سندس في 50 من العمر، شالت الغدة الدرقية منذ 3 سنوات، وبعدين صحيت من النوم على ألم شديد في الساقين وتشنجات كرامبز يعني وشد عضلي مع شكشكة وتنميل في الأعصاب، لدرجة ان صوابع رجليها وايديها كانت بتقفل على بعض. طبعا اخذت مكملات كالسيوم علشان تعوض نقص الكالسيوم ولكن بلا فائدة. ايه السبب؟ في سر. ايه هو السر ده؟ تعالوا نفهم سوا. السر ان مدير منظومة الكالسيوم مش موجود. مين هو المدير ده؟ هو هرمون الغدة الدرقية اللي اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هو الباراثورمون هرمون. ليه؟ لأن احنا عارفين قلنا ان في خلف الغدة الدرقية 4 غدد، وممكن يبقوا 8، 4 غدد صغيرين في حجم حبة العدس. الغدد دي مسؤولة عن تنظيم الكالسيوم والفوسفات في الدم بنسبة ثابتة، فبتفرز هرمون اسمه هرمون الباراثورمون او هرمون الغدة الدرقية. هذا الهرمون بيحافظ على الكالسيوم بنسبة ثابتة في الدم بانه بياخد كالسيوم من العظم وفوسفات وحطه في الدم، وبعدين بعد كده بيروح للكلية يعيد امتصاص الكالسيوم ويطرد الفوسفات لما يعلى، وبعدين بعد كده بيروح فين؟ الخطوة الاهم، بروح على فيتامين د الغير نشط وينشطه في الكلية علشان يساعد على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء. طبعا الدكتور اللي شغلها الغدة الدرقية عن طريق الخطأ شال معها الغدة الدرقية، وبالتالي المدير العام أو المدير المالي للكالسيوم مش موجود، اللي هو هرمون الغدة الدرقية اللي هو الباراثورمون هرمون، وبالتالي ففيتامين د مش نشط، وبالتالي هي لو خدت كالسيوم وفيتامين د العادي مش هيحصل امتصاص الكالسيوم وهتدن الشد العضلي والاعراض هي. امال ايه هو الحل؟ الحل ان هي تاخد مع الكالسيوم تاخد فيتامين د النشط اللي هو الالفا كالسيدول. ازاي؟ ليه؟ علشان الفيتامين اللي هو الالفا كالسيدول ده نص نشاط، بيروح على الكبد على طول يتحول لفيتامين د النشط بدون ما يعدي على المصنع الكلية ولا لازم له هرمون الباراثورمون. يبقى إذن هي الغلطة فين؟ إن هي ما خدتش فيتامين د للنشط مع الكالسيوم علشان علاج الشد العضلي. طيب الحالة دي نحن عرفناها إن هي إيه؟ حصل خمول وقصور في الغدة الجرد الرقية نتيجة لإيه؟ نتيجة لإن الدكتور اللي عمل عملية الغدة الدرقية شال الغدة الجرد الرقية عن طريق الخطأ. لكن ممكن في أسباب تانية لقصور الغدة الجرد الرقية، إن ممكن الدكتور يشيل الغدة الجرد الرقية نتيجة لورم يبقى يشيلها، ده شيل اضطراري. وممكن يبقى نتيجة أوتو أميون ديزيز، يعني أمراض مناعية ذاتية، يعني أجسام مضادة بتهاجم الغدة. يعني إيه أمراض مناعية؟ يعني الحراس أو الجنود اللي المفروض يدافعوا عنك يتحولوا إلى عداء ويضربوك أنت، يعني بيتحول الغدة إلى عدو بتحاربها بدل ما تحارب العدو الخارجي. أو ممكن يعني جيناتيك وراثيا، ممكن واحدة تتولد ومش معاها غدة جرد رقي، أو معاها غدة جرد رقية لكن خاملة، أو ممكن أسباب تانية استخدام الأيود المشع يعمل خمول في الغدة جرد رقية، أو ممكن أيضا قلة ونقص المغنيسيوم بصورة شديدة ممكن يؤثر على إفراز الغدة جرد رقية. طيب لما يحصل قصور في الغدة الجرد رقية يعني إيه؟ يعني ما فيش الهرمون اللي هو باراثورمون اللي بنظم الكالسيوم، ولذلك الكالسيوم بيقل في الدم. طب لما يقل الكالسيوم في الدم يحصل ايه؟ وقبل ما نتكلم عن الاعراض لابد نفهم ان في نوعين من الكالسيوم في الدم. نوع متأين اللي هو حر، ايونات الكالسيوم بتمشي حر في الدم، وده النوع المقصود بنقص الكالسيوم واعراض نقص الكالسيوم. وفي نوع تاني اللي هو الكالسيوم الجنرال او الكلي، اللي هو مرتبط غير حر، مرتبط بالبروتين او الالبومين، وده ايه؟ نقصه ما بيعملش ايه؟ الاعراض اللي بنقول عليها. طب ايه اللي بيحصل لما يحصل خمول في الغدة جرد رقية او قصور في ايه؟ في هرمون الباراثورمون، وبالتالي نقص الكالسيوم. اول عرض مهم جدا هو التيتاني. يعني ايه التيتاني؟ يعني تقلصات وتشنجات بالذات حوالين الفم وفي الأطراف اليدين والرجلين وخدل وتنميل. هذه التقلصات أو التشنجات بنسميها كاروبيدال سبازم، يعني حوالين الفم وحوالين الايه وحوالين القدم والساق. هذه التشنجات ممكن تبقى ايه؟ المريض يجي يحكي عليها. اولا ما هو اسم مرض التيتاني بالعربي؟ هتستغرب، مرض التيتاني اسمه التكزز او مرض الكزز. التكزز ده اللغة العربية، ده ترجمة الايه؟ مرض التيتاني. والتيتاني غير التيتنس، التيتنس ده حاجة نتيجة تسمم ميكروبي فبيعمل تيتنس، لكن التيتاني نقص الكالسيوم يؤدي الى تيتاني. طبعا ممكن المريض يحكي للموضوع، لكن انا عاوز اعرف انه هو عنده فعلا نقص في التيتاني. بقوم انا بحاجات في العيادة، يعني التتن المستخبي ده أقدر أظهره إزاي؟ نمرة واحد، بروح خابط على العصب الفيشيال نيرف اللي هو في يعني على الوجه، خبطة بسيطة كده بالإيد أو بمطرقة بالراحة كده، فبيحصل إيه؟ تشنجات في العضلات بتاعت الوش، يعني الوش يتكرمش كده، يبقى أعرف إن ده تتني. أو أروح جايب جهاز الضغط والزئبقي ولف على ايد العيان واطلع الضغط، ارفعه اكتر من السيستول بتاعه العادي الطبيعي، يعني اكتر من 20. بعد 3 دقائق ايديه تشنج، يبقى اعرف ان ايديه تتني. او ان انا احلله الدم اشوف الهرمون الباراثورمون الاقي ناقص، والاقي الكالسيوم ايه؟ المتاين ناقص، يبقى هو ده تتني. طيب هل هي دي اعراض قصور الغده الجرد الرقيه فقط؟ لا، في اعراض تانية، في بيبقى فيها شاشة في العظام وألم في العظام، زائد بيبقى فيه الأسنان ممكن تتكسر بسهولة ويحصل تسوس ومشاكل، وكذلك في الأظافر بيحصل فيه عتامة وتتقصف بسرعة، كذلك الشعر ممكن يبقى خشن، وممكن يحصل ألوبيشيا، يعني اللي هي الثعلبة بتاعت الحواجب، يعني الحواجب ما تلاقيهاش، الشعر بتاع الحواجب ما يكونش موجود، ويحصل أرق واضطرابات نفسية ومشاكل تانية يعني، لكن الأهم هو التيتاني. طيب هل يوجد حالات ممكن الكالسيوم يبقى ناقص وما فيش تيتاني ولا تشنجات. امتى؟ قال لك لما الكالسيوم اللي هو الغير متأين هو اللي يقل، ودي في حالة اسمها التورم النفروزي، اللي هي حالة مشهورة بنسميها النفروتك سندروم، اللي هو الزلال بينزل في البول يعني الألبومين. فلما ينزل البروتين في البول ياخد معاه كالسيوم، اللي هو الكالسيوم اللي احنا قلنا عليه غير متأين، وبالتالي لما تحلل تلاقي الكالسيوم ناقص، لكن برغم ذلك مفيش تشنجات. ليه؟ لان اللي نقص مش الايه، مش الكالسيوم المتأين، ولذلك ايه مفيش اي مشكله، ما يحصلش تشنجات في الحاله دي. الحاله الثانيه اللي ما يحصلش فيها تشنجات هي لا قدر الله الفشل الكلوي. الفشل الكلوي الفوسفات بيبقى زايد لان الكليه ما بتقدرش تصرفه، وبالتالي الكالسيوم بيقل. تقيس تلاقي الكالسيوم قليل لكن ما فيش تشنجات. ايه السبب؟ لان الفشل الكلوي لما بيحدث بيحول الدم الى حمضيه، البي اتش بيبقى حمضي، ولما يبقى بي اتش حمضي يحصل ايه؟ يحصل يتحول الكالسيوم الغير متأين الى متأين، وبالتالي اللي ناقص هنا هو الكالسيوم الغير متأين، وبالتالي لا يحدث تشنجات نتيجه نقص الكالسيوم لمريض الايه؟ لمريض الفشل الكلوي. لكن في حالة تانية بقى بنسميها ايه؟ الكالوتك تيتاني، وده بتحصل لبعض الستات او البنات اللي هم عندهم مانيك اتاك او رعب او حالات نفسية او استرس يعني، او حد مزعلها فبتنفس بسرعة كده وتشهق، فبتاخد ايه؟ فثاني اكسيد الكربون بتطرده بره. طبعا ثاني اكسيد الكربون لما يدخل الدم بيتحول لكربونيك أسيد وحول الدم لحمضي، يقوم ما يحصلش ايه تيتاني ولا تشنجات. لكن هي بقى بتشهق وتتنفس بسرعه وهي زعلانه، فايه اللي بيحصل؟ حاله مشهوره تيجي على الاستقبال تلاقيها عملها عندها تشنجات، يقوم يفكر الدكتور ان هي عندها تيتاني اللي هو الحقيقي، لكن لا. اللي بيحصل ايه هنا؟ اللي بيحصل ان الدم في الحاله القاعديه الدم بيتحول، ما فيش ثاني اكسيد الكربون، فبيتحول لقاعدي. فلما يتحول لقاعدي الكالسيوم المتأين يتحول الى غير متأين، وبالتالي ايه؟ فبيحصل تشنجات فتفتكرها تيتاني، لكن ده اسمه تيتاني كاذب. العلاج هنا ايه؟ مش كالسيوم. العلاج هنا ايه؟ تديها كيس نايلون تتنفس فيه، يقوم ثاني اكسيد الكربون يدخل الدم ويتحول لحمضي، يقوم التشنجات في الايدين تقف في الحال، ودي حالة بتبقى معالجة، والمرضى أو اللي مع المريض بينبسطوا جدا للعلاج السحري ده. ليه؟ لأنه ده اسمه سودو هايبوكالسيميا أو نقص الكالسيوم الايه؟ الكاذب. طيب الكالسيوم، خدوا بالكم الكالسيوم ده مهم جدا، ومش هو بس بيعمل بيمتن العظم والأسنان، ده له أدوار عظيمة جدا اللي هي ايه؟ اللي هي بينقل الإشارات العصبية من الأعصاب الى العضلات علشان ينقبض، وبيساعد في انقباض العضلات، وبيساعد في التوازن في ضربات القلب، ويعني له، وكذلك بيساعد في تجلط الدم علشان ما يحصلش نزيف. طب هل لو نقص الكالسيوم يحصل نزيف؟ المفروض يحصل نزيف. لا ما بيحصلش. ليه؟ لان قبل ما يوصل الكالسيوم النقص اللي يؤدي الى نزيف بيحصل تيتاني وتشنجات نتيجه لتسارع الايه؟ الموجات الكهربائية نتيجة لنقص الكالسيوم، فبتتسارع الموجات وتعمل تشنجات، فده بيجي التيتاني، يقوم انعالج التيتاني وما يوصلش للدرجة اللي يحصل فيها نزيف. ولذلك عمر المريض بتاع التيتاني ما يحصل له نزيف. طيب لو الحالة دي جاتلنا العلاج ايه؟ العلاج انه نديله كالسيوم بكل الطرق، كالسيوم في الوريد، كالسيوم جلويكونيت، ومكملات الكالسيوم بندي أقراص كثيرة، ولابد ندي معاها فيتامين دال، وكذلك ندي مغنيسيوم برضو مكملات المغنيسيوم. وياخد طبعا المفروض ياخد الهرمون الباراثورمون، وده مش موجود عندنا إلا موجود في بعض الدول الأوروبية، يعني اللي هو بنسميه دواء اسمه النات بارا، وده عبارة عن حقن بتتاخد تحت الجلد 50 مايكرو يوميا. نعم. ودي غالية ومش موجودة. نعم. عندنا.
0: نعم نكتفي هنا دكتور.
1: ياخد مصادر الكالسيوم الغذائية يزود منها. طب فين مصادر الكالسيوم فين بالضبط؟ نمرة واحد الحليب اللي هو اللبن، بنسميه احنا اللبن وانتم بسموه الحليب، وكذلك الزبادي اللبن الرايب، وذلك الجبنة مشتقات اللبن الجبنة بالذات الجبنة الشيدر، وكذلك الكالسيوم موجود في السمسم والطحينة بتاعت السمسم، وكذلك طبعا هتستغربوا الكالسيوم موجود في عصير البرتقال كذلك الطبيعي، وكذلك موجودة في المكسرات بذات اللوز.
0: نعم.
1: وكذلك الكالسيوم موجود في البذور الكتان وبذور الاقطين، وموجود يعني في الأوراق الخضراء اللي هي زي البروكلي وزي السبانخ وزي الكرنب أو الملفوف.
0: نعم. نعم.
1: وكذلك موجود في البقوليات زي الحمص والعدس والفول. نعم. فدي مصادر مختلفة للكالسيوم.
0: نعم.
1: ممكن إيه؟
0: شكرا جزيلا لك دكتور، نكتفي هنا اليوم.
1: أكتفي.
0: إن كان هناك شيء آخر الذي تريد إضافته نضيفه في الأسبوع المقبل إن شاء الله، لأن الوقت يداهمنا كثيرا. أشكرك جزيل الشكر دكتور على كل هذه الإيضاحات والمعلومات وعلى كل هذه الأدوية التي تعطي دائما للمستمعين والمستمعات. الدكتور محمد محمود الصادق استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا، وتحياتي إلى مستمع ومستمعات الإذاعة الإيطالية، وأهلا بكم دائما، وإلى الملتقى إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
1: في تكملة هذه المعلومات الطبية، وأرجو أن تكون نافعة لكم جميعا. أحنا. وتحياتي إليكم، وأسعد الله مساءكم، وأتمنى لكم حظا طيبا وصحة وافرة.
0: شكرا جزيلا. شكرا. لك الثالثة وثلاثة وعشرون دقيقة بتوفيق إيطاليا
2: افعل الخير تنجو اتبع أهل الحقائق
0: كانزاغي فان تخوى مينيت وزي توجوغ لكو دوليسيون غابة الصدقة سوغادي بكاوزة ياسيونا تورا إيطاليا
2: قد ملا قلبي وسوها
0: كونو لكوين ديشي 24 مينوتي سيارتيزان تنسكوكو ديرا تنسكوكو ياسيونا تورا إيطاليا.

0: الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك دكتورة أحلام، مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا بك أستاذ، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك معنا دائما في برنامج الصداقات، تفضلي أستاذة.
1: تسلم أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي مستمعين الكرام بتحية خاصة لروح الديمقراطية التي تتنفس من خلال منابر الصحافة الحرة. إن هذا اللقاء هو تجسيد حي لسيادة القانون وحرية التعبير، معتزين بالدور الذي تلعبه الصحافة كشريك أساسي في حماية الحقوق وبناء مجتمع مستنير يتقبل الجميع. الموضوع اليوم، اليوم الدولي للديمقراطية، يوافق اليوم الدولي للديمقراطية في 15 من أيلول، أي بعد يومين. إن الديمقراطية تستمد طاقتها من إرادة أفراد الشعب التي يعبرون عنها بأصواتهم واختياراتهم ومشاركاتهم، وأيضا تستمد الديمقراطية قوتها من الناس ومشاركتهم في صياغة ملامح مجتمعاتهم، وهي تزدهر حين تصان الحقوق، ولا سيما حقوق أولئك الذين يتركون خارج دائرة الاهتمام. لقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش شجاعة الناس في كل مكان، ممن يصوغون مجتمعاتهم بالحوار والمشاركة والثقة، مشددا على أن هذه الجهود باتت أوفر إلحاحا من أي وقت مضى في زمن تتعرض فيه الديمقراطية وسيادة القانون لهجمات التضليل والانقسام وتضييق القضاء المدني. اطلع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، صندوق الديمقراطية، على مدى 20 عاما بدور حاسم في رفع القيم الديمقراطية قدما في شتى أنحاء العالم. فمنذ إنشاء إتاح الصندوق للمجتمع المدني سبل التمكين، وعزز المؤسسات الكفيلة بصون حرية الإنسان وسيادة القانون، وقد امتد مشاريعه للمجتمعات المحلية، فأعطت صوت للمهمشين وروجت للمساواة بين الجنسين، وشجعت على الحكم الرشيد القائم على الشفافية من خلال آلاف المبادرات. أصبح الصندوق قوة رئيسية في مساعدة الناس على رسم ملامح مستقبلهم بأنفسهم بتشجيع الحوار والمشاركة المدنية والابتكار الديمقراطي. رب سؤال يسأل، أو دكتورة أحلام تسأل، هل الديمقراطية مطبقة بشكل صحيح؟ الجواب كلا. الديمقراطية هي عملية بقدر ما هي هدف، لا يمكن تجسيد مثالها وجعلها واقعا ملموسا ينعم به الجميع في كل مكان إلا خطان مهمة، إلا من خلال المشاركة الكاملة والدعم الفعال من المجتمع الدولي والهيئات الوطنية الحاكمة والمجتمع المدني والأفراد، وحرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن الربط بين الديمقراطية وحرية الصحافة مكفول في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأخيرا، إن تطبيق الديمقراطية لا يأتي بالأمور القمعية والاعتداء على المتظاهرين العزل، يجب على السلطات توفير الحماية للمتظاهرين وتسهيل حقهم في التجمع السلمي بدلا من قمعهم. وأهم من هذا، تطبيق القانون ومعاقبة أي موظف حكومي أو عنصر أمني يثبت تورطه بالاعتداء على المتظاهرين. والسبب، السبب أهم شيء، لأن الله عز وجل كرم بني آدم، فكيف نحن البشر نأتي ونهين ما كرمه الله؟ نسأل الله أن يعم الأمن والسلام، وكل إنسان ينعم بالحرية والديمقراطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة. كل من كرمه الله أهانه ابن جلدته، أهانه يعني الشرطي، أهانه الموظف، أهانه في أي إلى أي مكان توجه يهان، خاصة عند العرب على أي. والله هذا موضوع لنا عودة إليه إن شاء الله، لأن هذا تكريم بنو آدم وهذه الأوراق وهذه يعني قرارات الأمم المتحدة وغيرها تبقى حبر على ورق لا فائدة فيها أبدا ولا نرى منها ولو جزء بسيط. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.

0: حياك الله. معنا الآن البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج تعليم العالي من كندا. أهلا وسهلا
1: أستاذ صمد، تحية عاطرة لكل جميع السادة المستمعين، وإحنا راح الإشارة نتاعهم للإجابة على الأسئلة قدر المستطاع أستاذ صمد.
0: الله يحفظك بروفيسور، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج
1: شكرا
0: الصداقة. بروفيسور، السؤال
1: نعم.
0: السؤال جاءنا من دولة بعيدة لا أدري من أين. المنطقة العربية تعاني تاريخيا من الجفاف، لكننا أصبحنا نرى ظواهر متطرفة، تارة جفاف حاد وتارة فيضانات وسيول جارفة في مناطق صحراوية. كيف تفسر هذا التناقض المناخي بروفيسور؟
1: نعم أستاذ صمد، سؤال وجيه، الإجابة عليه الأستاذ عبد الصمد لن تكون يعني حتمية، يعني الموضوع يعني أكبر بكثير من اللي نعتقده، يعني ليس الأمر ليس بالسهل، ولكن أستاذ عبد الصمد هذا الأمر هذه كان نعطيها الإتيكيت تحت المسمى تاع تغير المناخ. ماذا يقع أستاذ عبد الصمد؟ ارتفاع درجة الحرارة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى تبخر كميات كبيرة من الماء، ثم قد يظهر أو قد يحصل جفاف أطول على مستوى نتاع التربة، ثم أيضا كتكون عندنا تراكم نتاع الرطوبة في الغلاف الجوي. هذا هذا أستاذ الصمد يؤدي إلى ماذا؟ في حالة حصول عاصفة جديدة، أمطار غزيرة، خلال ماذا؟ خلال فترة قصيرة، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى جريان سطحي وفيضانات. هذا الأمر هذه أستاذ الصمد يعني ظهرت عندنا مؤخرا كثير كنشوفوها ومتعلقة بتغير المناخ. ثم أيضا بعض الناس تناغموا مع الظروف المناخية ونساو أن بعض الأمور، يعني ما مثلا نساو أن مثلا ما كان بنيوش في الوديان في الأنهار وعلى ضفاف الأنهار والوديان وعلى البحار، فصار واحد دار واحد العقد يعني اجتماعي مع هاد الوديان والانهار والبحار، وبداو كيبنيو بالمقربة عليهم كما وقع في نيبال. شنو وقع في نيبال؟ يعني بعد ما هذاك الامطار مع الثلوج اللي كان وقع مشكل في الثلوج على المستوى نتاع الجبال، وقعت في السد، مش السد يعني تكسر، فحصل فيضان عنيف جدا ومات الناس. هذا من شنو؟ لا هذا سبب، هذا سبب ليس فقط تغير المناخ في الصمات كما قلنا، ولكن ايضا هناك خطا انساني. فاش كنوليو نشوفو كنشوفو المجموعه نتاع الناس كلها بنيه على على على اطراف نتاع النهر، وهاد الناس هادو خلصوا الفاتوره غاليه. اذا هذا الصمات هذا عامل ايضا مهم، ولكن صاف صمد يعني الناس خصها تاخذ احتياطات نتاعها وتبعد على الوديان وتبعد على ايضا على سمي، ولكن ايضا الدوله كتحمل المسؤوليه نتاعها. الى الى الى فين كاين المشكل صاف صمد؟ المشكل هو انه فاش كتكون عندنا حنايا الشده نتاع المطر، بمعنى مثلا عندنا 120 160 ملم في الساعه، خلال ماذا؟ خلال ثلاث ساعات، في خلال شهر غشت او شهر يوليوز، واحد المده قصيره، حاله التربه كانت يعني تربه جافه ومتصلبة، ما كتعطيش الوقت الماء يتمتص، وأيضا ديك الشدة نتاع 120 ولا 140 ملم في الساعة، أشنو كيوقع عندنا؟ مباشرة مع الجبال والأودية والمناطق ذات الانحدار الكبير في الصمد، تسريع الوصول نتاع المياه بشكل بشكل بشكل قوي، المياه المنخفضة. تقول لك احنا تقول لك احنا كنا جالسين ما علينا بابنا كنشربوا أتاي حتى الماء لقيناه فاض علينا الواد. كيفاش؟ هما ما عرفوش أن واحد المنطقة اللي هي أبعد شوية وحصل فيها يعني مطر، كان عاصفه رعديه، واحد 140 ملم. ما معنى 140 ملم؟ باش يفهموا الساده المستمعين الساده الصمد، راه فاش كنقولوا حنايا 140 ولا 100 ملم، راه كتعني 100 لتر في متر مربع، يعني هذا حجم. هنايا هذه هي الخطوره الساده الصمد. ثم ديك الماء كيمشي مع المنحدرات ومع ديك التربه اللي هي جافه كتساعدو، ثم يقع ما يقع من الكوارث. أضيف إلى ذلك أستاذ صمد التوسع العمراني، حتى من الماء كيجي كما شفنا في أسفيو هذا، الإسفلت والخرسانة كيمنعوا المياه من التسرب، ثم كيزيدوا في الجريان السطحي، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الفيضانات، ثم يعطينا يعني كيزيد يكثرنا في ديك الخسائر نتاع ديك الكارثة هذه. إذا هنا أستاذ صمد الأمور هذه كلها متعلقة بتغير المناخ. ثم ايضا لاحظنا مؤخرا حتى من الناحيه نتاع الفصول ما بقاش عندنا دوك الفصول ديال الارض الفصول ديال شحال هذه حتى يعني احيانا لاحظوا العلماء حتى انه واحد الفصول راه مثلا دابا كتلقى في المغرب دابا حاليا كتلقى 40 درجه وحنايا على ابواب الخريف يعني بيننا وبين الخريف موسم الخريف يعني اسبوع
0: 45 درجه
1: وكيفاش نفسروا هذه الامور هذه
0: 45 درجه قالوا لنا البارح في المغرب
1: طبعا إذن هنا كاين عندنا مشكل ثم ايضا نلاحظوا بعض الطيور يعني اللي كانت كتواجد مثلا في الصيف كنشوفوا في واحد الوقيته واحد الوقت اخر كنشوفوا ايضا محاصيل زراعيه ولا الزيتون ولا اللي الان كتلقى كيطحنوا اللي قبل ما كاينش هذا الشيء هذا كل هذه الامور صافي صمد مرتبطه مع بعض مرتبطه ماشي ما بالتغير المناخ اللي فيه مجموعه تاع العوامل ولكن كظاهره حنا ما خصناش نخافوا منها اوكي كاين مجموعه ولكن اللي نخافوا منه هو التوسع العمراني ثم ايضا سوء تدبير نتاع التوسع العمراني كاين خليو الناس كيديروا ما بغاو الناس ما الناس ما عارفاش المخاطر كيخليوها هي تبني على الواد كتخلي تبني كيقول لك الواد ما بقاش يجي خاص يرجع ما كاين الارض الزراعيه يحولوا لها المباني فهاد الامور هذه هي الخطيره جدا ثم ايضا عندنا مساله اخرى استاذ صمد هي التنبع اوكي ما خصناش حنايا عقلها وتوكل بمعنى ان ما خصناش نقولوا الاستسلام خصنا نحاولوا يكون عندنا يعني نماذج رياضيه التنبؤ بالمناخ على المدى المتوسط والمدى الطويل باش نستعدوا نشوفوا كيفاش نتادبطوا معاه يعني كيفاش نتاقلموا معاه هذا الامر اللي خصها دار الجامعات خص تكون عندنا حنايا ايضا يعني المعاهد لهذا الامر هذه باش كيفاش نجاوبوا على الامر هذه ماشي نبقاو حنا غير كنتسناو اذا عندنا مشكل في التنبؤ بهذه الظواهر هذه صحيح هي صعبه جدا ولكن ما نبقاوش جالسين بمعنى ان نشوفوا درجه الحراره نتاع المحيطات الانماط نتاع الضغط الجوي الرطوبه الظواهر المناخيه واسعه النطاق ثم ايضا ضيقه لان مثلا نقدر نتايا تكون في قنيطره ما كاين حتى شي حاجه وكاين تجي لك منطقه الشتاء كيقول كي وكيفاش هو راه كاين سميتو على حسب النطاق الجغرافي يعني الظواهر حتى الظواهر واش صمات كاين اللي كندرسوها على نطاق واسع ثم ايضا الميزوئيشيل كما كنقولوا حنا اذا هنايا خصنا نشوفوا هذه الامور هذه كلها انها تدرس ثم ايضا حتى بالنسبه للتنبؤ بالطقس نشوفوا حنا استخدام النماذج في الغلاف الجوي نشوفوا يعني كيف الحركه نتاع الهواء والضغط والحراره والرطوبه حتى حركه السحب ندرسوا هذه الامور هذه ثم ايضا يعني اللجوء الرادارات والقمر الصناعي يعطينا صور حيه وندرسوها ونشوفوا باش نعطيو للناس نشرات انذاريه راه ما يمكنش اش حصلت راه عارفوا غيدوز على كان انت ما عطيتيش الناس الانذار خصك تعطيهم وتربطها بالتليفونات ديال عباد الله تقول لهم خويا هذاك المكان يجب سميتو انكم تبعدوا منه تبعدوا من الويديان تبعدوا هذا تمشي لهم رساله كيفاش كتمشي لهم رساله اذا كانت عنده مخالفه سميتو ما تمشيش ليه رساله في هذه تمشي ليه رساله تقول له ودي بعد من ذاك المكان إذن هنا أولى المنطقة كل هذه نصيفطوا لها رسائل ولكن حنا باقي كنعتمدوا على البراحة حسب صمد في السوق ثم أيضا الاستعانة بالسمو الذكاء الاصطناعي اللي كيوفر لك الآن يعني إمكانيات كبيرة حسب صمد سواء يعني على الاشتغال على النماذج الرياضية اللي ذكرتها قبل أو على التنبؤ حتى أيضا بهذا الأمر هذه احتمالية حدوث فيضان والمكان نتاعو والشدة نتاعو لأن شنو كاين مجموعة نتاع الإحصائيات ترتكزوا كلها الإحصائيات ثم أيضا بعض الظواهر فيها واحد سيكليك دائرية كتوقع بشكل دائري إلا كنا حنايا نعطيو لهذه النماذج الرياضية واحد المعطيات نتاع 100 سنة ولا على الأقل غيعطينا شي حاجة غادي يعطينا شي حاجة يقول لنا ردوا بالكم راه كل 7 سنوات مثلا كيوقع هذا الشيء ردوا بالكم راه كل 5 ما غاديش نقول لك أنا راه داكشي صحيح 100% ولكن يقدر تكون نسبة الصواب فيه مثلا 40% أما أحسن تكون عندنا 40% ولا ما عندي حتى حاجة كاع. أيضا أستاذ صمد يعني هنا أيضا يمكن تحرك لمنع الفيضانات سواء يعني التنبؤ الإنذار المبكر إدارة الأحواض اللي ما كايناش عندنا أستاذ صمد اللي كنا شفنا المشكل هذا اللي كان غادي يوقع لنا في القصر الكبير وهذا. وطبعا البنايات حنا كنبنيو المنشآت المائية على حسب الخاطر نتاعنا. هذا بغى يدير السد هنا كيديروا هناك ما كنشوفوش العواقب. وخصنا نستافدوا ما وقع في نيبال ونتمنى ان داك الشيء اللي وقع في نيبال ما يوقعش في اي دوله عربيه ولا حتى شي دوله في العالم لان داك الشيء خطر وخطر جدا اذا البنيه التحتيه خصنا نعرفوا شنو كنديروا فيها ثم ايضا التخطيط نتاع التخطيط العمراني التخطيط العمراني صاحب الصمد اكل مناطق زراعيه ومقابل ماذا؟ مقابل نتاع الفلوس نتاع العمران، حماية المناطق المعرضة للخطر وخصوصا المناطق الرطبة. خصنا نعرفوا هادشي هذا باش بصمد حفاظنا على ماذا؟ المنظومات البيئية، لأن إلا ما حافظنا على المنظومات البيئية كيوقع لنا أيضا تغير في المناخ، لأن العملية مرتبطة مع بعض. عدم يعني عدم السماح في البناء في المجاري، وهذه تطرقنا لها الأستاذ عبد الصمد، ومناطق الفيضان، لأن مثلا في القصر الكبير اتضح ماذا؟ اتضح أن أحد الشوارع الرئيسية راه الإسبان كان حاطين أنه إيه مجرى الواد، وحنايا ما حنا ما عارفينش. إنشاء خرائط دقيقة لمناطق الخطر، والأستاذ عبد الصمد وحنا ما كنستافدوش من الدروس، ما كنستافدوش من الدروس. داكشي اللي وقع في العام اللي فات راه الا الى رجع راه حنا ما درنا والو. هل هناك خرائط؟ هل تم التعامل مع المناطق اللي فيها الخطر؟ هل تم تحسين شبكه صرف المياه الامطار؟ ما كاين حتى شي حاجه باش صمد. هل تم انشاء مثلا احواض اهتزاز المياه مؤقتا؟ ما كاينش. اللي بمعنى هل مثلا استخدام السدود والخزانات يعني بطريقه تسمح لاستيعاب موجات من الفيضانات؟ لا، ما كانش عندنا الامور هذه. راه هادشي اللي كان وقع، لا لا لا السعه ولا كلشي ديك الساعه عالم في المنشات المائيه، راه البراج ولا السد ما بقاش قد شنو ياخذ، ولينا تلقنا الماء. فاش تلقنا وقع، حصل ما حصل. عدد هي الغطاء النباتي هذه ما كنتكلموش عليها في الاحواض، وكما قلت لك صمد المنظومات البيئيه من الصغير نتاع هذاك اللي كنحقروه هو اللي ممكن يدير لنا مشكل. هذاك اللي نحقروه يدير لنا مشكل. الحد من انزراف التربه، لان الجليسمون تيران شاف صمد الله يستر وصافي. الله يستر الا وقع شي انزراف تاع التربه، راه ما نقولكش غتكون عندنا كارثه. استخدام تقنيات نتاع اسمه اللي تسمح بتسرب جزء من المياه الامطار الى باطن الارض، يعني هذه تغذيه نتاع المياه الجوفيه. ثم كما قلت لك عبد الصمد، يعني ربط الارقام الهاتفيه نتاع الناس بالانذار المبكر. خاصك تقول لي اخويا خاصك تمشي من ديك البلاصه. طبعا واحد الحاجه كنساوها، حتى الناس اللي يتعاملوا مع الفيضان غير مدربه، ما مدربين عبد الصمد، هما ما عارفينش اش غيديروا، ما عارفينش شنو غادي يديروا، كيفاش غادي يساعدوا الناس. والا كانوا هاد الناس غير مؤهلين، وكيفاش غادي نطلب انا من الساكنه؟ اذا خذينا مثال اليابان او شاف صمد، اللي هي منطقه فيها نشطه من ناحيه الزلازل، الناس راه مدربه، الناس مواطن عادي مدرب. اذا هنا عندنا مشكل. من ناحيه نتاع النقطه مهمه شاف صمد، يعني اداره الفيضان واداره الجفاف، راه خصهم الاستاذ عبد الصمد يجب الا ما خصهمش تكون سياستين منفصلتين. راه شوف كما كنديروا الجفاف خصنا نديروا الفيضان، وخصوصا الان بمنع يعني في هذه الظروف هذه نتاع تغير المناخ. فاستاذ عبد الصمد هذا الشيء اللي ممكن نقول لك استاذ عبد الصمد على حول يعني خصوصا النقطه هذه، بمعنى ان صراحه بصريح العباره هناك تطرف مناخي، باش نقولوا صراحه باش ما نقولوش تغير ولا هذا، هناك يعني تطرف يعني ويجب التكيف معه. هو ما غاديش يتكيف معنا، حنا نتكيفوا معه. نعم. كيفاش نتكيفوا معاه؟ عدم البناء في مناطق الفيضانات، حمايه الاوديه، تحسين تصريف المدن، وتطوير انذار مبكر فعال في الصمام، ثم ايضا اللجوء للنماذج الرياضيه للتنبؤ سواء على المدى المتوسط او البعيد.
0: نعم.
1: فهذا هو الصمام، ولا كان شي اضافه احنا موجودين ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك بروفيسور على كل هذه الايضاحات، والله واضح كل شيء. جزاك الله خيرا على كل هذه.
1: احنا راه الاشاره الصمام، وهذا برنامج نتاعك الصمام، كنطلبوا من هاد الناس مره اخرى كنقول لهم ودي استافدوا من الدروس.
0: تستافدوا من الدروس، نعم. نتمنى إن شاء الله تكون الآذان الصاغية يعني تسمع وتطبق ما تقول البروفيسور. أشكرك جزيلا الشكر.
1: شكرا أستاذ صمد.
0: البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ورئيسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج تعليم عالي من كندا. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. الثالثة وستة وأربعون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكا وتأتي الناس.

0: معنا الآن الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، مدربة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذة حسناء، مرحبا.
1: أهلا بك أستاذ الصمد، خير لباس.
0: مجا الصداقة، والله حيت الصوت وبقيت كان هدار غا في الفيسبوك على أي
1: الله يحفظك. الله يجزيك خير.
0: الله يبارك فيك، تفضلي أستاذة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي راديو الصداقة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم حسناء، مرشدة نفسية بالعلاج الواقعي، ويسعدني أن ألتقي بكم مجددا في هذه المساحة التي نحاول فيها فهم الإنسان واختياراته ومسؤوليته عنها. ففي لقائنا الماضي تحدثنا عن فكرة أساسية في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي، وهي أن الذات هي الفاعل وليست ضحية. الذات هي الفاعل وليست ضحية، فالإنسان مسؤول عن اختياراته وسلوكه، ولا يستطيع الآخرون أن يختاروا ما يشعر به ولا كيف يتصرف. لكن السؤال هو، ما الذي يوجه اختياراتنا؟ ولماذا نختار طريقا دون آخر؟ هنا نصل إلى مفهوم العالم النوعي. فيمكنك أن تتخيل هذا العالم النوعي كملف داخلي خاص نضع فيه كل ما نراه قيم ومهم، ونعتقد أنه يساعدنا على إشباع حاجاتنا الأساسية، يعني الأشخاص الذين نحبهم والأماكن التي تمنحنا الأمان والقيم التي نؤمن بها وأهدافنا وصورتنا عن أنفسنا، وكذلك فهمنا لعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى. هذه الصور تختلف من شخص لآخر، فقد يرى أحدهم أن نجاحه المهني هو أهم ما يمنحه القيمة والتقدير، بينما يرى آخر أن الأسرة والانتماء هو الأهم، وقد يضع آخر الحرية والاستقلال في مقدمة أولوياته. لهذا فنحن لا نتحرك ولا نتصرف عشوائيا، بل نتحرك باتجاه ما نراه مهما وباتجاه الصور التي نعتقد أنها تجعل حياتنا أفضل. فالمشكلة ليست في الحاجة، يعني المشكلة تكون أحيانا في الصورة التي نحملها عن هذه الحاجة. فمثلا قد ترى امرأة أن الحب يعني أن يكون شريكها متاح دائما، وألا يرفض لها طلب، يعني ترى الحب عندها أن الشريك يكون متاح دائما، يعني متواجد ولا يرفض لها طلب. فحاجتها للحب هنا والإطمئنان مشروعة، لكن الصورة غير واقعية. قد تجعلها هذه الصورة تسلك سلوك المراقبة واللوم والسيطرة. فكذلك من يعتقد ويقول لنفسه أنا لا أسلم

0: المشوشة والمبنية على الخوف والتوقعات الغير واقعية فقد تقودنا إلى سلوك يؤذينا ويؤذي علاقاتنا. فحين نفهم ذواتنا نبدأ من المكان الذي نملك فيه قوة حقيقية، أن نراجع وأن نفهم وأن نختار ونتحمل مسؤولية اختياراتنا. شكرا على حسن الإصغاء، وشكرا للأستاذ عبد الصمد ولراديو الصداقة على هذه المساحة الجميلة. شكرا. ودمتم بخير ووعي وحرية ومسؤولية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة الشيقة. ألا نعود معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
2: تحية خاصة لكل المتابعين.
1: الثالثة وثلاثة وخمسون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. 15h53 vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe الصداقة sur Radio Bricka وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. Sono le 15:53, siete sempre all'ascolto della trasmissione الصداقة Radio Bricka وتنتير ناسيونال تورينو.

دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليك أوت إنترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامج هنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

برنامج الصداقة هو برنامج ناطق باللغة العربية يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. وبرنامج الصداقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. برنامج الصداقة يعطي المجال لكل مستمعيه من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. برنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداتي أو إرسال صوتي أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفضح بكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. وبرنامج الصداقة هو برنامج شعار الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. وبرنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وعشرات فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوها لنا ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع أخلاقيات البرنامج. برنامج الصداقة لا يسمح باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب والقذف.

برنامج الصداقة يأتيكم وكعادتي كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

عوانس بتوقيت ايطاليا، انتم دائما في الاستماع الى برنامج الصداقه وراديو بيكاوت في ايطاليا. Sono le 16:30

برنامج الصداقة يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.